0: كل شيء بنبعت على كل عائلة بتعمل له خلتكو فور وعائلة صغير بتكتب معقولة شو قاعد تجرب لها هاي باية.
1: بعد جولة 85 وأكثر من 40 مباعة حولهم بيرجع جون أشقر بيروت للسنة الثالثة على التوالي. عرضكم فينا نحكي
2: جدد سباري على حمق وقلت له جون أشقر عليا سجل 25 سو أول شيء بسجل هيدا السجل وأنا قتام العالم كي قلت له

0: هي هيدي الست اوريدي متوهي اوبس طبق.
1: شيرين موز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، البطاقات كتينج بوكس على ليل محكي المتواصل مع أشقر.

ذاتية بليلة من العجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا من أعياد بيروت، بيبقى وبيبقى لبنان. وبرقت في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عري سجل 25. أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

بنتها غير القوي منتصر ومو حق يلي ببالك هالحلم المنتصر زمن الطيب انتهى وهيدا عصر النصر يلي ما بيسعى ما بيوصل لو لحتى شبه

0: وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر
1: يا أختي هو طلع لنا فيها كده يا ابن اللذينة ده طلع على أبوه اللي بيغير القميص من جامعة لجامعة ولا تعبريه في جسمتك بس انت تقالي عليه وبكرة يجيلك على ملا وشه

0: بيبو
1: والله حشتين
2: انت
1: لولو متخاصمين
2: لا متصالحين استاذ
1: دايما متصالحين
0: عامل ايه يا بابا وحشني جدا
2: انت
0: عامل ايه
2: كويس
1: عامل لك مفاجاه عزيزو
0: تعالى عزيز
3: يا ريس
1: الدلع كله يا عزيز
3: الفل اهلا اهلا اهلا
1: يا بابا عزيز يا بابا
3: الله يسلمك يا حبيبي
1: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
3: حبيبي
1: واحلى بيبو ده ولا ايه واحلى بنات واحلى ليله الليله دي تعالى دلعك

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني، شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك، قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك، قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

غلط غلط يمكن غلط إذا بحرق وقت

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: لا منحس لا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة.

0: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
1: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: سلا ما بدها هالقد
1: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا لا راح الدولير.

0: ما بدال أك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدال.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك

0: you, my friend. This guy amazing.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: فيروز لألنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين
8: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الراس تونس.
9: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا اديني واحده ثانيه.
0: ايه الحلوين ده؟

0: شو طالعنا بالفنجان؟
1: شو فينا نارا بجنة فنجان؟
0: والله
1: مين عندك مسافر؟
0: في كتير مسافرين يا بنت.
1: لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف كبير. يلا دولارات بدنا دولار
0: بدنا دولار
1: شو هالعين اللي عليكي؟
0: والله
1: عين
2: حدي. شو صاير؟ بعدكم عم تبصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال نبصر لها. عندك شي حلو؟ من هون لاقي شرطين فوق.
2: قولي ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.

0: خلي بصمي بصمي
1: نبصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليكي؟
1: والله
0: عين حدي بجارتك. مين هيدي على بيتي؟
1: مين مكانكم؟
0: هي ستك على بيتي على مصر. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا.
0: شو ما بيجيكي؟ ليش بتقولي قدامها؟
1: مش معقولة الا.
0: لكن كيف مدمعة انت؟ من فرحي
1: ان شاء الله.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: تركتك من زمان.
2: ما بدها هالقد.
3: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
4: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
1: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية.
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: سلا ما بدها هالقد،
0: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: أوقات أسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، لنرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالـ12 سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بـ4 جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشي.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا إعلاميين
3: شو بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

قريب لو يبعدني من أول جديد كل يوم وبهناك هنسميه لا نخاف عليه ندعي ربي هنساني نحن بغيه دي احنا

0: قدام عيبيت قدام ملكة الإحساس إليسا بسوي طب ثلاثة 22 تموز بطفرد قطل يساش كونوا مهبروا وبقى لبنان
1: حبك مثل بيروت
0: تباع البيت في كافة تكنكس

0: يا ليه ملا شوط المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوزيشن
1: شينتو شو يعني بيخسر
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشتعبوا فيها
3: بس حسابكم
4: المونديال السامبا
1: السامبا
5: بلادو بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا
4: ما لنا كيبل فيجن
6: World Cup على BN Sports Outlet. اتصلوا فينا على 1540 موقعنا كيبل فيلم دوت كوم كيبل فيجن كأس العالم لكل العالم.

0: حاجة تفكر ده ولا
1: يا زلمة هالقد ما لك هالغنية
2: ما بدها هالقد دي صابك رجيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: جد دلبك يا تك زيتك يلا

0: وحكياتك قدر ذاتك وعن مدى الأكل
1: وقفوا في شكوى
2: تحتفلوا بلايك.

رح نقدم نجم عبير لمحه بتنتسى 16 بواتر فرونت انتليس اشهر ومع جين بيضا وبيبقى لبنان.

0: علي عشان كتير شاب.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب شوفه
3: ذكاء القلب الزفاهي الويد عيونه المحبه بقلبه كمان.
4: شفتك بيجري مع احلامي.
5: شفتك انا
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبي.
1: المسرح تعودي.
7: وانا فرحانه زيدا ان انت هذيك
6: الا مين ما
7: ما هو حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
8: انا بحب شغله بإليس. انا دائما وصول بنت الضيعه
9: راغب من اكثر من لقيب لقلبي.
10: وانا بعشق صم تغسيل الوسوف.
7: هذا
11: عمي أقول ما شاء الله يعني
12: ما أكون مو عاك نجوم بحبهم.

0: مخرجين أعيرو تقدم الأخنوان عد نجوم السماء بلا شبابية استيكس ووتر فانتاش
1: عارف خيالة يا بلية
0: كونوا معنا مهرجان عيا يبقى وبيبقى
1: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع الأوفيس
1: بعدك طول بان.

0: Beirut presents Guy Manoukian and Orchestra Len Unedible 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a live concert filled with music and Lebanese pride. Tickets at Ticketing Box Office. Guy Manoukian at July 20th.
1: Thank you.
2: ما بدها
3: هلا شو بيعني انا اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحب يهبول
4: ماشي معظم عالم اللي بيلاقوا الكرتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
5: انا قلت لك ما بقى تقربي على الفرن
3: ايك يا حياتي ما عليك المام
6: وخواني ما كنتوا
7: تسمعوني
8: بلا شباب بمر ولا نيت اغاني
9: خلي الحلقة والعادة والعادة
10: يا ولي يلا شقنا المود يا محل حدس مبين بشغلنا
11: ما قلكوا شيء
12: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
13: انت ولا كلمة بس حساب انا السبت الجاي
10: بده يرجع المونديال يورو السامبا
12: السامبا الويك اند ابيع
14: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
12: بدكم خبرونا شو بصير
15: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفر ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا اكثر من 95 دوستو فينا الخمسه وزوروا موقعنا كيبل فيجن دوت كيبل كيبل
12: لك ايه لك يا بطل

0: مطروحة جروب العائلة يا حربية.
1: بعد جولة عالمية ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة عام، بيرجع الجقر لعيود تنري توالي وميد جديد فيك.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له أنا أشقر عرج 5 جاب سجل بلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ اسم العام أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي أوريدي بف أوشو.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت النشر بحر توبيطات بوكس أوفيس دولالي ندح مطوب مع الجقر.
3: أوقات قسوة الحياة بتاخدنا لمحل جدا بقلق أقوى حنين أكبر. بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر. بأربعة جولاي وعدنا ببيروت فيها أحساس وزيت وغنى لفة ترجع كل ليلة. أنا دارين حياتي نطر.

0: راجي طحت عليك
1: انت وحشنا الدنيا
2: لك انا شوف وشك لك لك الالوان زي بي الالوان فيو المحبب
3: هذا حبيبي ابني عشان هيك
4: بجنن حبيبي ما احلى من
5: هلا اذا اذا اذا
6: شوف
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
6: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
7: وانا بعشق سلوس وشخصية السوف
8: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
9: صوتي انا اكون بهي المجموعه مجموعه
10: بالمرصاد ناطرتك على كده كلمات مش عشوائيه لانه شايفت لك
11: لاول مره في دريم فيديو احلى غني راح اجواء حلوه على اغاني تي في كل نهار جمعه وسبت الساعه 7

بنتها غير القوي منظر ومو حقي اللي بالك حلم المنتظر زمن الطيبها وهيدا عصر النصر يلي ما بيسعى ما بيوصل لو لحتى بس بنتها

0: ما يفكر بقى.
1: ما بلقى ما عليك هالغنية
2: جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيارك عن جد ده الأب حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا هد بلا ما وفك ياتك قدر ذاتك ولما تدني يعني شو رح تعمل لي رح تجمع أصحابك مع أهلك تجي تعالوا مني

0: عن جد ما بفرحك يا تاتاك عن جد ما بدي قلقك.
1: وقفوا شكوى من مين؟
2: أنا هيك احتوى ايه؟

جين أعياد بيت أدم نجم جوزيف عطية بيهم من العمر 24 بوتر فرونت أنتليش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيت بيبقى وبيبقى البيت فقط في كافة فروع تيكتينج بوكس.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لأن قصتك شيخ الشباب.
2: حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
3: لن نطل، لن نطل.
4: فيروز لألنا، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها.
5: تسيطة اللي بتكون مرؤوسي ورئيسي بأمان سدين.

0: كنا عبيط
1: انت مكسره الدنيا واضح ان انت مش فاهم الموضوع بعدين لقيت
2: وحياة ربنا
1: كده
2: كده
1: ايوه كده انا عايز اقول منك جميل قوي
3: خلاص ما
4: الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي يعني ابتسامه عريضه خطوات سريعه واي مشكله بتكون تحلوها بسرعه لانه مش دوعني قاعد بنظار وشكل مش مفهوم قد

شعير على خد حرير وصغير بنشيل بسواد الليل وضبط ميل وتمد أرطير على خد اسمه تغير غير خد.

مهرجان أعياد يقدم فنان إبراهيم علوي إيه أبطال الثقافي كنو إبراهيم معلوم وقته الموسيقية حشبز في وقت أمبيوت النبع لن تنسى مئتي والفرح تباع التفاهر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أغاني كثير وحشة.
1: أنت وحشة
2: روسي تقلك. أنا بحب شوف وش
3: لك لك لا. الألوان الزاهية الفاهي ألوان العيد الفنونة بقلب
4: هيك
5: بجنن حبيبي مع أحلى بجنن
4: بس شفتك أنا
6: هلا إذا إذا هلا إذا رح نخبرك
7: سعودي حبيبي وحبارت حبيبي
6: إلا زمان ما بربر
4: طيب الحديث
8: ما هو عن حالك
9: أنا بحب شغلة بقيسة أنه هي أن في عندي أصول بنت الفيعة
10: راغب الفنانين اللي لعبة
4: أنا بعشق وشخص كلوز
11: الرب تونس
4: تعز شمل كون بدي أقول اسم الله
12: عم تكذب عم
13: تكذب جميلة طور مقل الحوت
4: أنا أكون هاي المجلة مجلة
14: يرصب على الحرق ربي بلي ما يكتش عشونه شي يطلق

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت بس معلش معلش والله.

0: مهرجان أعي بيروت فين الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: برنسية إثنائية هذا 20 تموز بوط الياس نقاش
1: ممكن يكسب سعيد.
0: كونوا معنا مهرجيات بيروت بيبقى وبيبني
1: قلبي ده قلبي ده
0: وبطاقة في بعض أفس
1: وبتعمل سوي انت أبداك
2: أو أسوة الحياة لما حدا بيك منرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكل صح؟ ما بعرف كيف مرقوا 10 سنة اشتغن قدش يمكن أكتر وهلأ رجعت لكم بأربعة جولاي موعدنا صوبي بتياتر في تيسر ليلة وليلة كل سرية أنا اللي حلت معكم.

0: بصهي أبو المرأة
1: مهنيات بيروت بيقدم نجمة عبير نبيل
0: لا منحف
1: اللي بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت الياس نقاش
0: وين
1: ومعنا بهجين أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما جابني
1: تفيك ماركتينج بوكس أوفيس

0: Your secret hair extension.
1: أبداً، عيشة ثواني، أنا فاني.

0: باهر اعيد نجم جوزيف عطيه
1: تستقلوا القلب
0: 24 تموز بواتر فوت انتليان كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبود تباع البطاقة مع تيكتينج بوك اعياد بودر الخرز بليلة شبابية S18 بيتر فرونت اليوم
1: عارف خيالي
0: هون مهرجان اعياد بيروت يبقى وبيبقى تباع البطاقة في كتف كتنج
1: بتخيالي غالبا
2: ينام الله شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكوت؟
2: حدا بس اين الفوسيل
3: يعني بيخسر اليوم
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انضلك سحكون معنا سبزة
4: المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف تبطرونا بس
4: ما لينك راكي بلدن
6: على فيفا وورلد كون سبورتس عبر كيبس اوفيشال قنوات البي اعتداء من 45 او زور كيبل بوم البي كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: وحده غيري تركتك من زمان
8: ما بعرف
9: شو بك انت ليه عم تتخانقوا مش اذا نسي تاريخ اول بوسه ما بحبك يا هبول
10: موديلو ماشي
11: عندهم عالم اللي لقوا حرين عشان سير وبيول موديلك والوينك
12: صورة تاني ما قالت لك ما بعرف
9: شو قصتك يا ما قالت لك الماما بخو
13: لعاني ويتو فيك عاني معي أنا رولا شامية ببرنامج لعاني على إذاعة أغاني أغاني
14: حسد الدنيا
15: لا بين الزاهي الفاهي اليد الفرح بعيونه المحبه بقلبك
16: بجمع احلام
17: اذا جاوب هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
18: المسرح بالسعوديه
17: وحده الا زمان ما بربر
18: طيب الحديث

0: حسن هي دايما عندها
1: من اكثر الفنانين قلبي
2: عشق صوري
3: تشوف اذا الراس
4: تونس اذا شفتها جميل تقول
5: اقوى ما شاء الله يعني ملحوظ
6: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
7: هي بالمرصاد ناطرة الحرف عرف بدك الى كيف صار يطلق

مهرجان عياد بيروت بيقدم بالإحساس إليسا في موعد السنوي ليتا 28 تموز بواتر فرونت أنتليه 12.

0: كونوا معنا مرجان عيوت بيبقى
1: بحفل يروق
0: تباع البطاقات فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: Holidays, geek life for one unkick on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. A magical concert, filled Mo and Levy. Your tickets now at Ticketfest. Iman live, July 20th.
3: Thank you.
4: أوقات أسوة الحياة بدنا نحل بعيد من رعادة بقلب قوانين أكبر صحة مرقها 12 سنة تقتل قتولي ويمكن أكتر وهلأ رجعت قبل عدوى يا رب لنعيش ليلي في حسين كريات ترجع للذكريات أنا من حسين

لأول هاي في فيميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا لبنان بأجواء حلوة على أغنية أغاني كل نهار جمع سبت 7 المساء.

0: تركني برا.
1: تفضل سيادتك. عم سيف
2: يا زلمه ما بدل ما لك هالغيب
3: جد مد الأد هدي أصبك رخ جيابك متشد
4: سلا وانتهى
3: مد هالقد وفر حياتك ورد ايه.

0: عن جد مغرب بخاتك قدر ذاتك وعطرب عن جد مبادئك
1: فوق شاكو مين
2: قرشة تحتفل بلاي

0: شي بقى لعيل كبير من له خلتكم فورورد على جروب العيل صغير وتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العيل الكبير بتردل ها ها ها يا حربي.
1: بعد جولة عاد لخمة دنيك من 70,000 طاقم بيرجع جون أشقر تقعود للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي في
2: حكام تغير الخمش سو أول شي جايب السجل وبلا تح هاي السجل أنا
3: سلام أوكي أوردي أوردي فيه
1: نهار الأربعاء 22 تموز ولد أنطلياس النقر.

رسائل وصور يوهات مليانة مشاعر الحب والسلام، صور لعيال جمعات تعبر عن لحظات سلامكم. وصلني كتير منهم وما قدرنا نحط الكل، بس لي قلبي بكرة سام من يعني بدعوة الحياة نحقق قررنا تكون لي الميوديو. تضلوا تزن الحياة ما إلا معنى إلا عشان نصيبنا.

0: my job and this is what I do. Bring it.
1: اسمعني، الضيف لما يوصل لازم يحيب، يعني ابتسامة سريعة وقيف اللي تحلوها بسرعة راحته موضوع نقاش. نظرته بدي اياها تكون كم الاعذار، وجودي شو تكون اقل من ممكن. فهمنا؟ يلا كل واحد عشان يشوف. يلا يلا يلا.
2: أبطال بطير ناوي شمس ماي

او طايرنا شما يسمي قطر فرنسا خليك مسموم انو باكي ودي روح عليك تبعي.

0: غالي وحشاني كتير
1: وحش الدنيا
2: الوهي الفيد الفح بعيوك المحبه بقلبها
3: بجنن حبيبي
4: اذا هذا نخبرك
5: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك ضيعه
6: راغب من اكثر الفنانين القريب
7: بعشق الوسوف وشخصيه الوسوف
8: هذا تجرب
1: انت اذا شفتها كله شو
6: بتكذب
9: جميله تطور ما شاء الله ملحوظ
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلهم بحبهم
11: صادق عرفت كلماتها عش كيف صار يطلع

0: ازاي طهير رجع بشكل
1: لازف جمع اسكل باقي عندك تو ليت في البيت.

0: حدا زي
1: مجان أعياد بيروت تقدم الفنان العالمي رهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكوش الجزء الثاني.

صف ميكيلانج فوليوم 2 مع الموسيقي 25 تموز بأوبرا البحرية أمسية أنسة مليئة والفرح تقول بطاقة فيفا فور تيكتينج دوس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأغراض بلاي الشبيه تضمنت واتر فرونت انت الياس نقاش كونوا معنا مهرن اعياد بيبي تباع البيت في كافة كيتينج بوكس اوفيس بعد رام ببالي غالبا.

0: عياد بيروت بابانش مروان خوري
1: لو ما طن قلبي
0: بيروبي استثناء الأحد عشر تموز بواتر فرونت أنتلياس نقار
1: تغير حظك بس شوي
0: ومع عياد بيروت
1: قلبي ده
0: تبت في كافة كتبص
1: وبلي

0: من الحد بيروت بيقدم ملكة إيس إبدا ساوي نظر تا 22 فرانت النقر كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبقلب
1: حبك مثل بيروت
0: قد في كتف وعين
2: سن الموضوع ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: وقت مبين سن الموضوع
3: 1000% شو يعني بيخلي اليوم كمان؟
2: يبا هيدي تشكام يبا
4: ولا كلمة بس حسيت أنا سبت الجد
2: سنرجع المونديال يبا
3: السبق قال لك هو دفكي أنا بيعرف
5: سلامة تبلشو
2: بس ليه ركب كيبل جد
6: تابع الفيفا وورلد كاب على تسعبر كابل فيجن وتي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشتهدها من 50 دولار اتصلوا فينا على 50 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل هم لكل
3: كيس لما يا بطل
0: لأول مرة اي في ريمكس مع اليوبس وأحلان ويك اند بأجواء تي في نهار جمعة وسبت 7 المساء مع دي جي
7: يا هنس حصوروا معه
8: هذا دهام أقبل هذا دهام
9: الشعب فيروز نعلم منه هاي دي السات
10: السياسي عم بتنزل ليس أمن هو الديمي للبلد

0: فاكر الدنيا بقى ولا
1: اتفضل.

0: يا لا لا ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
1: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك لا تشد،
2: لا ما بدها
1: عن جد ما بدها.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم عبيعمي
1: ولا منحس لا منحس
0: بيلي ما بتنتسى 16 موسي ووتر فرونت 19 كو معنا مهرجان بيروت تباع بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وقت أسود حير خلا محل بعيد جواب بقلب حن بصرت ما عفرق مرسمي شاكون ما اشتقتولي كنتر وهلأ رعتلي بقعدوا لاي مواد بيبقيلي فيها أحساس وزيحونا قيلي بتترجع كل الذكريات

بيروت بيقدم قتل أحد إليسا مع سويتر باتمان بي وطرنت أنتلياس نقاش عايشة لسنين في العمر كومان من عبروت بيبقى أرين تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوف

لبنان اعياد بيبي ام اخر عد النوم ازايك شري استثنائية مجتمو بي ووتر فرونت لقاش مهر الخيال كونوا معنا مهرجان رو قلب تقفي كفروع تيكتينج بوكس اوفيس بعد

0: منيح. لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه عريضه، خطوات سريعه، واي مشكله بتصير بتكون تحلوها بسرعه، لانه راحته مش موضوع نش. بدها تكون كام دولار وتتل، مش مفروض تكون ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شوف. يلا
1: صباح الخير ناوي.

0: Bay Holidays. Live one at the bombing at waterfront until he is not. For a job filled with music, emotion, and lead prog. Book your ticket now at office. Geeky on live 20th.
1: تركتك من زمان.
2: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا انت التاريخ اول باوسه يعني ما بحبك قول.
3: شو تاني مرة قالت لك ما بقى
2: لك شو قصتك يا حي؟ ما قلت لها
4: وتوفيق. معي انا تامر والعنه على اذاعه

0: وعوض السنة ديالنا ما حدا يناقش
1: شو سكوت؟
0: واحد واحد بس مبين
1: ما انتو شو يعني بيخسر اليوم كتلو؟
2: بيشبعوا خسر
3: انتو
4: بس احنا
5: ست جاي بده يرجع المونديال يو السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
6: خدوا بشوط الثاني
1: تبخرونا
5: ليلك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بيكس كيفجن وسي بي بلو ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من 95 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كيبل فيجن كيبل فيجن لكل العالم
1: لك ايه ولك يصلي
8: وحشان كتير وحش
9: انت اصداد الدنيا
10: يلا شلنا شكل
11: لك هي الوان العيد رح بعيونا
12: كتلك المحب
13: هيدا حبيبي ابني
14: راج شوي حبيبي محلى بجنن
15: بس تشوفك هلا اذا في شي ما رح نخبرك
16: انا من السعوديه وانا
17: حنان
16: انت هون
17: حبيبي
16: زمان ما
17: طيب
16: الحديث
17: بيصير على مين
16: عشان هيك ما تسالنا

0: انا بحب شغله ليسا انه هي دائما ضايعه.
1: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
2: وانا بعشق صوت الوسوم.
3: انت اذا شفت هذا كله شو بتقول؟
2: بسم الله
1: عم تسمع.
4: تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
5: هي المجموعه يعني بنشوف
6: هي المرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك اكامات ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صالينك.

0: كل شي بينباع جروب ليل كبير ملو خلطو على الوب العقير قولي شو قالي جتروح كبير بردلة ها ها ها ها يا حباية
1: الجولة لمي وصلت أخي مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة على بيرجع جون أشق عياد بيروت للسنة العالق بجديد فينا نحب
2: طلع لحمانة وقلت له جون أشقر عرية 27 جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وانا اقرا اسعار وقلت له يس اوريدي متفايه ستوب
1: نهار 22 تموز طلع النقاش البحريه تباع البطاقات في تيكتينج بوكس اوفيس استعد بكل متصل مع ج

يلا انا اتاخرت يا حبيبي، اصحى اصحى يلا.

0: مهرجان بقدم منتج
1: يشتاق له بالقلب
0: بين عمر الجمعة 24 بوات انتناش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: لبنان رح يبقى
0: تباع فقط في بوكس أوفيس
1: انسى بيروت.
2: Yeah.

مهرجان أعياد بيروت يقدم العالمي إبراهيم معلوف في عهده الجديد واكو ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفطورية شوز وقت الياس النقاش الحلم لا تنسى مي الموسيقى فقط كفت فروع تيكتينج أوفيس من أعي بيروت نجمة عبر نعمة ولا منحس ما بتنتسع بوافل سنقش كوراجين بيروت يا إبالي تباع البطاقات في كافة فروع كيتينكس أوفيس

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي
2: يلا حدك
3: شو سكور؟
1: واحد واحد بس مبين البوسيشن لنا
3: الف وشيطو
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله؟
3: حمتوا والكلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع على يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو ده
5: الشوط الثاني
3: مبروك
6: تابع الفيفا وورلد اب اند بورتس تشغيل السلاح دي اشترك من 5 دولار على 50 زوروا موقع كيبل فيجن ضد ال بي كيبل فيجن كيس العالم لعبك
3: كيس
7: أغالي أغالي وحشاني كتير وحشاني
8: الدنيا
9: فروز اشتغل لك بحب شوفك
10: لوين الفاهية لوين العيد الفرح بعيون قلبك
11: هيدا حبيب ابني عشان
12: كبير حبيبي ما
11: شفتك
13: هلا هلا اذا في شمك
14: أغالي أغالي أغالي
15: على المسرح
16: بسعودية وانا فرحانة زرتيهوني
13: حبيبي إلا زمان ما بربر
14: طيب والحديث

0: ما هو عن حاله.
1: انا بحبش انه هي ان في عندها هيك
2: رغم من قدر الفنانين
3: صوت الوسوم وشكله
4: هادي جراس يونس
5: إذا شفتها جميلك بتقول
3: بدي أقول اسم الله
6: عم تكذب
7: أقول لا تطع شاء الله يعني ملحوظ
3: مبسوط أني أنا أكون بهي مجموعة لمجوم بحبهم
8: هي بالمرصاد بدك ومش عشوي إنه كيف صار لك
9: لأول مرة لاف تي في ريميكس مع جمفو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويب بأجواء حلوة على أغاني أغيفي كل نهار وسبت سلسة جي

0: هاي هتفكر الدنيا بقى ولا
1: شوف
2: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك مني
0: عن جد ما بدأت هتصابك رخش يا ما بدش عن ما بدها الآن وفر حكيانك قد زادك اوعى ترد ايه يلا دي اعصابك يا بدلك شد وفر حكياتك زاد وهددني يعني اصحابك مع اهلك تجي يسألوا مني

0: الشيخ عن جد غدا الهات وفر حكي الدلزك وعطت عن جد ما بدها
1: وقفوا زكي قال الشكاك تحتفل
2: ما بدها.

0: قصايد من حياة عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت فنان نخول.
0: غمضتن عيني
1: بلاسية استثنائية لحد 26 تموز بواطن.
0: ممكن يتغيح ويتملي شوي
1: مع مهر أعياد بيروت. بيبقى وبيبقى
0: قلبي ده قلبي ده
1: تبقى البطاقات في كافة كيتينج بوكس
0: اللي لعن حسوا إليه ولا ألك مرد.
2: أسوة الحياة خلى محل بعيد من بعض أقوى وحنين. بصراحة ما في كيف ما هتنعلم ما شقتوا أكثر وهلأ رأى بقرعة جولاي لنعيش ليلة أحسن ريال فرحونا ليلة وحدة بتكفي تركت نادرين حتش.

وقف وقفة بطل سي مرة بالعمر وقف مهما قدام كل بشر وقف وقفة بطل المال الزبر تدرى وروح خمر وقف

بافله لازم يحني ابتسامه عريضه بتصير متصير بتكون تحلوها بسرعه لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافه الاوتيل بدي اياها تكون بالمعيار، وجوده الاكل مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا على شغله لشوف. يلا يلا يلا.

0: صبح مجان عياد بقدم نجمة عبير نعمة
1: لا نحس
0: بتنتسى 16 بوطن تلياقاش كونوا معنا مهرج عياد بيبقى وبقدم
1: وبركي مرجعت حبيب
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينجز

0: حدا يناقش.
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مسشل لنا.
1: ما قلكم شيء. شو يعني بيخسر اليوم؟ يعني
2: بخسروا وبيشبعوا. شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتوا الكمه بس حساب معنا سبت الجاي
0: بده يرجع الرياض. الامر
1: صار كثير بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
1: خبرونا شو بصير.
0: ما قلنالك ركب كيبل.
5: مع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس كمبيوتر لقطن. اشترك هلا ابتداء من 95 دينار على 45 او على كيبلفيجن.com.lb عشان كيس العالم.
1: ايه كيس لما يا بطل.
6: ايه ما بدها.
7: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش تاريخ البوسه يعني بقول.
8: انتوا محمد اللي بيلاقوا الحين ايش السبب؟ ولعوا حقك والوينك.
9: سوري ليك ما بقى تقربي على الفرن.
7: هي شو سكريتي ما قالت ماما؟
8: والله وين ما كنتوا فيكم هوني.
10: معنا روشا مياه ببرنامج والعاني عزيعة أغاني علي.
11: الحلقة والعاني الحلقة والعاني
12: العاني
13: أول لايف ريميكس مع الفيديو كليبس والأغاني رح تبلشوا الويك اند على اغاني في نهار جسرت الساعه 7 مع جي دي دروب.
14: اغاني اغاني وحشاني كثير
15: وحشاني فروسي الله يشتاق. انا بحب اشوف وشك
16: الوان الزاهيه اللي هي العيد فرح منى بقلب
17: حبيبي جاي احلام
18: اذا
19: شب
18: هلا اذا في شيء ما رح نخبره.
20: راس وانا فرحانه زيدا ان انت هون وحده
18: حديث زمان ما بربر.
20: طيب الحديث
21: العالميه شو ما هو
22: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنعه
23: اكثر فن يب لقلبي.
20: وانا بعشق صوت الوسوم وشخص الوسوم
21: الراس
20: انت تهزملت بدي اسم الله
21: عم تزم
24: اقوى جميل يطور ما شاء الله.
20: انا اكون بهون مش بون
16: بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: الساحر مع شو الجماهير رجع بشكل جديد لعبه تعرف
1: وبتحب كابتن كلب دلوقتي ممكن يبقى البيت

0: مهرجانات بأد
1: وانا وانا عد سبح زيادة
0: ليلة شبي استثناء 18 تموز بواتر فرق
1: مرض في خلايا بليالة
0: كون بيروت يبقى وبيبقى لك تبع البقت فيك فتكتين بوكس أص
2: أوقت الحياة بتاخدنا لمحل نرجع دك وحنبر بصراحة ما عارف مرق 12 سنة اشتقل قد ما ريت ويمكن أكثر هلأ رجعت بعدنا سوا لنعيش ليلة فيها أحساس وزيت وفرح وغنى ليلة وحدة بتكفي كل الذكريات عن حتشيته

0: يعني ايه النسوان معك؟
1: قصتك
2: هذا اتهام؟ هذا اتهام؟ انا اقبل هذا الاتهام.
3: لا تعطلي انت، لا تعطلي.
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز تاع هيدي الست والبامرة.
5: السياسي بتطلع وبتنزل نقوسي وراسي فن قومي بلد.
6: الله يسعد هالحلق معي يا زلمه.

0: لا تفكر الدنيا باهورة.
1: يا زلمه ما بدها ما لك هالغنيه
2: عد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بدش ما بدها هالقد وفتك قدر ذاتك اوعد ايه يلا هدي اعصابك رخي جيابك ما بدش يقد لك طريق وهددني يعني تملي لحق أصحابك مع أكجيتو مني

0: مالك؟
1: وقفوا كيسك. شغل من مين؟
2: انا اللي شكلت له ليه؟

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بيت ستار كبير صار انت فاهم يعني ان انت فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لقيتها.
2: نفسي تكمل جمله واحد
1: بس كده. انا عايز اقول منك
3: خلاص خلاص ما
4: كل شيء بينبعت على جروب كبير.

0: فور على الصغير وبتكتب معقول شو ترجع تروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها يا
1: بي وصلت لخسدني وأكثر من 70 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع لبيوت لسنة على التبع عرض كوميدي جديد كي
2: بدي جدد بريط على حد وقلت له هان أشهر الخصم أشي بس لاش يفتح هيدا أنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يا ستة أوريدي أوريدي فيك قال لي أمس شطبة
1: ضربعت بين تموز ونقل البحية توقف سعدوا لليل من الضحك المواصل

0: يعني من لسن دي قال نحنقش واحد بفوساشن لنا
1: ما قلفوا شيء صار اليوم كان
2: يصروا وبيشمطوا هيدي تشكيل العميل عمو فيتو
1: ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت
0: نجح المونديال روس با
1: قال سبقا لك هو الجزء
3: فوتو بشوت التاني
0: قال لك ركب كيبل جن
4: تبع الفيفا وورلد كاب بي اسبور كيبل اوفيشال ديستريبيوتر لقناه لا ابتداء 95 دولار اتصلوا فينا على 15 او زوروا موقعنا film.com.al كيبل
1: لك يا بطل
5: بسي يلا شو بتلمع شو بصيك
6: لك لو الألوان عيد فرح بعنا لمحبي بقلبه
7: هذا حبيب ابني قصده شوي
8: حبيبي مع أحلى بجنة
9: إذا في شي ما راح نخبرك
10: أنا سبحان الله وحضرت حبيبي
9: إلا زمان ما بربر
11: طيب والحديث
12: أنا بشغله بدي دي معنا في عندها هيك وصل
13: قلبي
14: وأنا بشق وشخصية
15: الراس تونس
16: انت اذا شفتها كله شو بتقول
17: ملع. جميله تطور ما شاء الله يعني الحوز
18: مبسوط اني اكون بهي الموعه يعني كلها نجوم بحبه
19: اكيد بدك تنقي كيفك ومش عشوائي شايفتها كيف صالح

0: yours.
1: بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني قول
2: ما دلو احمد في
3: عالم بين شخص بيولع.

0: لك والوين
1: ستات اربع
2: هيك شو صحيح قالت لي طبخ
0: والله
3: وين ما كنتوا فيك تسمعوني معي انا شبي برنامجاني على اذاعه اغاني علي
4: خلي الحلقه والعاده

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحصل بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سعة، وأي مشكلة كنت حلوها بسرعة لأنش موضوعش فتر الأوتيل من الأعذار. وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل مزمنة، كل واحد على شغله. يلا يلا يلا يلا يلا.

0: جاد نجم باف عطية بعمر جمع 24 تموز الرابع 12 ومعنا مرجع عيلو بيبقى وبيبقى لبنان رحل بطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوف
1: أسوي تاخد محل بعيد لنرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر صحة بعد في فمها 12 سنة قد ما اشتقتولي ويمكن أكبر بأربعة جوك موعدنا صحبي بريا نعيش فيه حساس وفرح وغنى ليلة وحدة بتكفي جدي قادرين حيتي أكبر.

0: فاكهه ولا
1: يا زلمه
2: هبل قد هدي اعصابك رخي جيابك ما تشد
3: سلم
2: عن جد.

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا راح.

0: أهلاً أهلاً عن مبدأ
1: أنا اللي شكيت تحتفظ بلاقي
2: مبدأ.

رجان أعد يقدم العالمي برم في عرضه الجزء تيكنوش فوليو بروف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمس الموسيقى والح تباع البطاقة في كفر رفض.

اغاني عيشه ثواني يا عملي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبد النعمة
1: لا منحس ألا منحس
0: بليلة تنسى 16 أمس بيت فرونت أنتليانا مهرجان أعياد بيروت ببقى لبنان
1: بركي باخي حا وبركي جعد حلاي
0: باع البطاقة فروكينج صفر

0: يا ويلي من لاشوط سن المولي لنا ما حدا يناقش
1: سكور
0: واحد بين البوستاشن لنا
1: ما مش انتو شو يعني صار اليوم كمان
2: يخسروا مش معه خساره شو هيك يلعبوا
1: فيها كلمه بس احسب انا لعبت
0: نرجع ديال يو
3: فوتو بلش الشوط الثاني
1: قبر سير
0: مالك كيف الفيلم
4: تابع الفيفا وورلد على فورد فيجن اوفيشال قنوات اشترك هلا من 5 فينا على 15 على cablevision.com.lb cablevision عالم لكل العالم
1: ايه يا بطل
5: علي غاشالك تحت
6: فرسك انا لا زاهي الفاهي لون اللون قلبه
7: هيدا حبيبي عشان هيك
8: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
7: بس شفتك انا
9: هلا اذا رحك
10: وانا محانا زدني انتي
11: هون حبيبي
9: الا زمان ما
10: حديث
12: اعلاميين
13: شو بيعملوا عشان هيك ما
9: تسالنا على اسئله انا بقول انا داكي اصول الطيب
14: رغم عدم مين للقلب
15: وانا بعشق صوت الوصف قصير
16: شفت هالجميل كله شو بتقول
17: عم تكذب
18: نور ما شاء الله يعني
19: مبسوط اني انا اكون بهي المكان
13: على الحرف ومش شايفتها كيف صار لك
8: ما بدها هلا
12: شو بكتبي هي عم تتخو مش اذي اول بتعب
4: ما في معلم عالي بحريه بين سي وبلع والوينه
3: سريني ما قلت ما بفرط
12: هيك يا حياتي

خلي الحلقة والعالم.

0: ممكن يلا
1: خطط
2: ليه على الشمال.
1: يلا
2: يلا.

0: موعد السنوي المزر 3-28 موز بواتر أنتلياس نقاش مع هج عدوت بقى وبيبقى لبنان
1: حبك مثل بيروت
0: البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: لك شيء؟
1: لا كان بدي خبز بس. على فكرة
0: كنت مسافر.
1: اوكي الحمد لله.
2: أصبح؟

0: مهرجان أعياد بيروت بقد نجمة عبرمي
1: أمن حب ألمت
0: بيليم أسس بيواتف انت الياسر
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت وبيبل
1: تباع
0: البطاقات في كافة فروع تيكتينغ

0: مهرجان أعياد بيروت بأم الأخرس بيلي شبي استثني من راتنا كون مهرجان أعياد غالبا تنال بطاقة فروعتي
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.

0: your secret.
1: وينام لشوط سهل لنا محل
2: شو صار
1: واحد واحد بس مبين البوسيشن لنا
2: البيل يعني بيخسر
1: بيخسر وهي تكيل العب
2: في اول كلمه
3: المونديال سامبا
2: السامبا قال لك هو دافع
4: بس بده بلش الشوط الثاني
2: بخلونا شو بصير
1: قلنا لك بتفش
5: World Vision CD Plus official distributor لقنوات البي ان اشترك هلا ابداعا من اتصع zoovision.com.lb قبل كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك اسمه يا بطل
6: لأول مرة ليميكس فعل الفيديو كليب وعلى الأغاني شو البي أجواء على أغاني أغاني كل نهار جمعة وسبت مع دي جي ديدو
7: وحشاني كتير وحشاني
8: وحشتنا
9: فروس يلا
10: لك لا الوين زي الفاهي وين العيد بيوم المحبة قلبة
11: عشان هيك بجازة شوي
12: ما أحلى
11: بس تشفتك أنا
13: هلا إذا في شي ما راح نخط
14: أغاني
15: أغاني
16: أغاني
17: بس وانا
16: فرحانة
17: دني
16: انت
17: حبيب
16: دار
17: الحديث
16: إلا زمان
18: أول حديث
16: ما
18: تسألنا عزيلة أنا بحب شغلة هي دايماً هيك أصول
19: رغم من أكثر الفنانين القريب لقلبي
20: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف
21: أنا زفت أميل كله شو بتقول؟
22: بدي أقول اسم الله
23: عم تكذب
24: ورب يعني
25: عشان أكون كلام
26: بول بالمرصاد على الحق عرف كيف بدك تنقي كلمة تخشوة لأنه شي صال يطلق

0: شو انت وياه عم تتقوا؟ مش اذا نسيتك او بوسه يعني ما بحبوا
1: موديلو احمد عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك وينك
2: صرت تاني مره ايه بفرن
0: ايه بتقول حياتي قلت لك الماما طبخ
3: واي وين ما كنتوا فيكم تسمعوني معي انا رولا شاميه ببرنامج عني على اذاعه غالي
4: خلي الحلقه

اسمعوا منيح. كيف يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة لانه راحته مش موضوع نقاش. الفتال بدها تكون كلمة من دون اي اعذار. وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

محل بعيد جايين أكثر. بصراحة ما بعرف كيف 12 سنة اشتقت لكم، ما اشتقتولي يمكن أكثر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جاي موعد ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساني مرة، ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشي.

0: أكر الدنيا أهو.
1: مش سيف
2: يا زلمه ابدا هالقد ما عليك هلو
3: هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد ما

0: واخد برد عن جد عن جد مداها الآن مدي أعصابك رخ جيابك ما نفشي
1: يا أهلا فيك يا أمي
0: عن جد ما بداها الآن يا قدرتك وعطري عن جد ما بداها الآن
2: فلو بدي ايه

0: شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير ملو خالد ورد على جروب عائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير تردلها
1: بعد جولة وصلت خسويني وأكد نقمو بحالة لأعياد بيت سلبة بدينا نحكي
2: بدي جدد طريق على حمانة قول له جان أشعية سجل 25 أوش سجل وبلش يفتح هيدا جمع العالم بيسي دي وهي دي أوش طبق
1: الأربعة 22 تموز واجهة إسقاش الحية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليل من الدق المطول
3: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه
4: لا لهذا اتهام انا اقبل هذا
5: مثلا نحن فيروح فيتعلم الله طول بمره
6: السيئة وبتنزل هو البدن

0: مهرجان اعياد بيروت جن جوزيف عيي بلالي من العمر 24 موس وران انتليس كونوا مهرجان اعياد يبقى وبيقى لبنان
1: لبنان رح يرجع
0: في دفوع تيكتين
1: زي النيروت
2: بقلبه
3: خايفني عشان اكبر شوي
4: شوب هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
5: المسرح بالسعودية
6: وانا محانا زيدا نيوني
5: حبيبي
6: وحضرت حبيبي
4: إلا زمي
7: انا بحب شغلة بقى هي دايما في عندي طول بالضغط
8: بمترف قلبي
9: وقف التأسوف وشخصية
10: انت اذا شفتها جميل شو بتقول
9: بدي اقول اسم الله
11: وقيلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم
12: بالمناطره على حافك بتنقي كلماتك ومش عشوائي انا شايفتك صلك

0: مجاء بيروت يقدم الفنان العالمي ريمو في عرضه الجديد وميز أذني Trumpets of Michelang Vol. 2 إبراهيم وفرقة موز في 5 موز في واجهة أنطليوس النقاش البحري خمسية تؤلي أبقى بطاقة كفة
1: أو إيه؟ يتخذ محبة من الرب أقوى أكبر بصراحة ما بعرسي اشتقت ما اشتقت لي ويمهلتكم بيقبلوا لي مواقع بيروت تياتر لنعيش ليلة أحساس وذكريات وفرغنا ليلة واحدة بتكفي ترجع كل الذكريات أنا داري حتشيكم.

0: اسمعوا لازم في اعتسام عريض خطوات سريعه واي سلوب على الموضوع رؤديها تكون كاي عار جوه الاكل فروكنا يلا كل واحد شغله يلا يلا
1: قربت صوبي على يرناوي شمس طرو فرنساوي

0: بعيقة ودام تكذب بعيقة
1: قرب صوبك غير ناوي ما يجي تاوي.

0: اعتقد عبيط
1: انت كبير رديت
2: بحكي
1: يعني انه بعدين انا مش لاقي وقت
3: وحياة ربنا
1: لايك ذس لايك
3: ايوه بقى
1: كده منا جميل عايز اقول منا جميل
4: يا بني برجات بيروت من الشال بي اس اي الاحد 26 تموز بياس نقاط كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى قلبي ده قلبي ده بقت كافة فروع تيكتينج بوفيس جن اعياد بيروت بأمن الاخرى
5: انا عدد السماء اي زيك
4: اللي الشبي سنية مطشتم بي ووتر فرونت انتلياش
5: المرة بتعرف خيالة يا ليالة يا لا
4: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى بيلم تباع البطاقات في كافة فوتينج بوكس اوفيس
5: عم ببايو غالي غالي

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: ما بدك اعصابك رخش يا ركشت.

0: راح الدولاب
1: افح الطريق لحي ورخي مختفي بما احكي اكتر هلا بتكلم فيها عم بتهز اخي.

0: جامعة شبا
1: أهلا فيك يا أمي
0: على فدل في قدر ذاتك وعيد ما بدل
2: وقف شبا
3: أنا اللي شكاك فلو بلاقي
4: ما بدل هذا على فيك.

0: مهرجان يا بيوت بيقدم نجمة بي
1: بلا ما نحس
0: ما بتنتسى 19 بي الياس نقاش
1: وينك
0: مهرجان عي بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: كيف رجعت
0: تبقى فرص

0: Your great heritage.
1: طيب بدها الان
2: شو بك انت مزن سوي يعني ما بحول
3: على برية بين اشارتين سير وبيول ودي الولاد
4: مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
2: اشتكيتي ماما
5: طبعاني وين كنتوا فرن تسمعوني
6: من رولا مية برنامج اغاني
7: خلي حلقة ولعبة يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه
8: لان قصتك شباب
9: اتهام حلو اذا هذا اتهام انا
10: بنعطل انترنت
11: فيروز نتعلم منها هيدي السبت الله يطول بعمرها
12: السياسي بتبتنزل بصي ورئيسي ملفن ملد

0: شبيه اس سي اشتموز ووتر فونت انتلييز اج
1: مهرب تخيل يا
0: كونوا معنا هرجعت بيبقى مع البطاقه كيف تفوت تكفز
1: بدك تخيل.

0: انت وحده قد الدنيا
1: فروسي الله اشتقت لك انا بشوف وجهك
2: قالوا زاهي الفي وين الفرح بعيونك
3: لمحبك كمان
4: هذا حد مش شفتك
5: هلا اذا هلا اذا
0: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت
0: هوني حديث
7: خبيت الاعلاميين
6: شو ما هو عن حاله
8: انا بحب شغله باليسا انه هي ده هيك
9: بنت راغب اكثر فنانين القريب لقلبي
0: وبعشق صوت الوسوم وشخصيه لورو زي كله شو بتقول بدي اقول اسم الله
9: عم تكذب
10: وقت التطور يعني
11: صوت اللي مجموعه
12: بالرستر الحرف عرف كيف بدك تنقي كلمات مش عايش اي شيء فال
13: لا لا مع فيديو وانك راح تبلش الويك اند باجواء على اغنية تي في كل نهار جمعه وسبت الساعه 7 المساء مع دي دروب

0: ممكن يلا
1: انا بخطط
2: على بس.

0: شي بعد يوم
1: تجو قلبي بالشتي وسقعه خلاك ريح ديلك كل هالريحه
0: درجه
1: ايه جيب معك كيلو افندي تنبيه.

0: كنت العود. يلا
1: عود على التأخير
2: دايما.
0: يلا.

0: وكل شيء انت الكبير تنفوت على الصغير وبتكتب وليش وقال ترجع بتروح على جروب كبير بتبقى يا
1: ريت عجلة عالمي وصلت لخمسة مدينة وأكمل بطاقة حول العالم بيرجع الأشقر لأعرود للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فنح
2: بدي جدد باري لحمي جانقية الخمشين سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هاي سلرة
3: سامع عام وهي أوردي متوفى قال لي أوبس شطا
1: ربعة 22 تموت وقمت الياس النقاش البحرية تعقاد في تيكتينج بوكس أوفيس تعدوا لليل من الشنقر
4: يعني شو يصوروا معه
5: شخ شخ
6: اتهام حلو هذا اتهام

0: هذا الاتهام.
1: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، بيروت علم لنا يسوي
2: البام السياسي بتطلع والرؤوس من قدام للبلد.
3: انت عم تخمريخ اول بمبي ابول
4: عالم عالم هريه بين شتين سيبول
5: تتقلك
3: لك شو قصتك يا حيل المطبخة
6: والعاني وين ما كنتو فيكم
7: معي انا شوية ببرنامج والعب

0: كل شيء بينبع على عائلة لك تعمل له خلط رو تغيير تكتب معقولة شو قال ايه تجروب الردل ها ها ها ها يا حربي
1: جولة وصلت خمس مدين وأتر من ألف بقمع حول العالم بيرجع جون أشقر عبرو تلتي عدت ولي عارتهم جديد فينا نحكي
2: باسبوريت على حمانة جون أشقر عري جلدي بس

0: جلو بفتح هاي جلو انا اقرا العالم قلت له يدي اوريدي قال لي
1: نهار الاربعاء 22 تموز وجهه انطلاقه البحريه تباع البطاقات في منفذ فيلم من الضحك المتواصل مع جا

0: أغالي وحشاني
1: الحشاني أنت وحشنا أدني
2: روحي هذا اشتلع شحب الشاك
3: لك لك الألوان الزاهية الفاهية اللي الفاكت حبيبي قلبك
4: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بجنة
5: حبيبي مع
6: أنه هلا
7: برصادنا الحرف كده كلمات ومش عشوائي لانه شايف كيف يطلع

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعملوا فيي، بيضربني بيعزني أنا وليدي.
1: بدك سكرتير واتساب حتى هديك المرة
2: حبشك ما بيجي
3: أنا شو
2: معبرني
3: شو ناقصتك؟
2: أكيد أنا في وحدة قدام مرة بدأت أكيد عمون

0: مهرجان أعيبك بيقدم الفنان شامل روان خوري.
1: لو غمضوا العيناني ومش
0: بليلة رومانسية استثنائية أحد 6 و 18
1: يتغير حظي بس أملي شيء.
0: كونوا مع عياد بيروت ويبقى
1: لبقى
0: تبقى في كتف روعة تنبط.

أعياد بيروت بيقدم ملكة الأحزان إليسا وعدا السنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت سنقش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبقلبنا. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس.

0: غالي وحشان رحشان.
1: انت وحشنا
2: ميرسي. يلا شلاك بحب شوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفيونة لمحبيبي قلبها
4: حبيبي
5: بلعب كلاب جنب.
6: هلا اذا
3: جنب
6: هلا اذا في شي ما راح
7: حبيبي
8: وحبارت حبيبي
6: إلا زمان ما بربر.
7: طيب الحديث
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة
9: من التفنانين القريب لقلبي.
7: وأنا عاشق صوت الوسوم وشخصية الوسوم
10: إذا تيجي الرأس تونس
7: جميل كله شو بتقول
11: بدي ملع
12: تكذب
13: اقوى جميله

0: مهرجان أعياد بيروت قدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا نحس
0: ليلة ما بتنسى 16 تموز بواتر فنط إيس نقاش
1: وينك
0: كونوا مع مهرجان بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: برتاحني حدا برجعت حبيت
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

Thank you.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بطريقها، خلي حياتك ده مع كل يوم أحلى يوم،
1: كل يوم أحلى أحلى. أنت
2: وي غير أي حد.

0: 200 أعياد بيروت الأخرس.
1: وانا عدل زبانة يزانة
0: بلبية من دموس بوتر فرونت أنتلياس نقاش
1: المهتة أنا يا ليالي
0: عن بيروت تبقى تفت فروعس
1: بعدك.

0: خد بالك من نفسك.
1: خش، المهم انتي تكوني بخير.
0: انا بخير، ما تتأخر علي.
1: نو، مش حاضر. اللي اشوف بالليل.

0: Beirut Holiday and Guy Manoukian Orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Wallis. Filled with music plus pride. Pick out ticketing box office. Guy Manoukian live.
1: Thank you.
2: وحشانك
3: تحس بالدنيا وسي
4: الله يشلك حب وسي
5: الالوان الزاهيه الفاهيه الفرمونة حبي قلبة
6: هيدا حبيبي عشان هيك
7: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
6: بس شفتك انا
8: هلا اذا
5: اذا
8: اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
1: طيب الحديث
9: بحب شايبسة أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة
10: رب من أكتر ديب
11: لألب وأنا عشقته وشيت له
12: أنت إذا شفت ميل كله شو بتقول؟